0: Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power.
1: Shalom FM. Shalom FM. Shalom FM.
2: 123. راح يتغير هني في فرص الحقيقة لمشاهدة أهداف في الشوط الثاني. الخطر على لغر الله الله سيد المشاكل على ليفربول المرتدة 2-3. مراتة تبريرة جميلة إلى أتلتيكو مدريد. الخطير الله
3: Jesus, a quiet job.
4: Say everything, but destroy everything.
3: And now
4: we can lose comfortably. Now we can lose comfortably.
3: Baby, I rise the dream.